وذهب يسوع إلى بيت بطرس فرأى حماته طريح الفراش محمومة ولمس يدها فزالت عنها الحمى وقامت تخدمه. ولما حان المساء جيء يسوع بممسوسين كثيرين فطرد الأرواح بكلمة وشفى كل مريض. وتم نقيل على لسان النبي أشعيا: أخذ عاهاتنا وحمل أمراضنا. ورأى يسوع حوله جموعا كثيرة فأمر بالعبور إلى الضفة الأخرى، ودنا منه كاتب وقال: يا معلم أتبعك أن تذهب. قال له يسوع: للثعلب وجره ولطير السماء وكره، أما ابن الإنسان فليس له ما يسند إليه رأسه. وقال له آخر تلميذ له: إذن لي سيدي أن أذهب أولا فأدفن أبي. قال له يسوع: تبعني ودع الموتى يدفنون موتاهم.

قال يسوع للثعلب وجره ولطير السماء وكره، أما ابن الإنسان فليس له ما يسند إليه رأسه.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.